بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن سوبي شيخ احمد التجاني لو دلوسينو تي كارتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط فابجا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mokki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasahati wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagha bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yegge wu motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantaluñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbalante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawal niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu katan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxawna pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yak punkali shaytané yak fure yak borom xam xam yi ngén naw ñepp buñu dajalo won doon dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis na né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يعني القرآن ومنجي أي مرتبة يريه nonu itam la lambo ay njariñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappanal mu di wax bu ñewont wax bo xamne boko de wax te fekk nga ma ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxen yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ak kiimtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemusu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ni qul لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخطني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن صفيك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre bu fekkonte ni geej gi dafa nek encre ni fi nek ci garab yeb nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind ba geej je jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secretum barina ay secretum itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar way wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان

كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جولجي مبوكي دبلو كالي سن خادث سن صبي شيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة أندك سن بوك عبد الله جوب جي سن إمسيون كلمة الحق.

0: أجلك وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: الله يفتح عليك.
3: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون لا

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: الله
1: يا شيخ
0: الله
1: أكبر
2: سيد
1: الله يكرمك
0: الله
2: يفتح عليك
1: سبحانك يا كريم يا رب
3: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

وتغيير وحدنا إنا جعلنا الشياطين أولياء إلا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يعلن ينتجوا بأي شيطاني لأن يو أندك غاني خمنتني قمون يال يسلبوا أمون الإيمان شيطاني أندك يو شيطاني أندك يو سوكان دفينك برينا لاي دف نيني دي لا جاجي تا سا يون دو تي نيك دو تي دو فالي صاح وار وارين لاي وار لا تخ دوكو فالي ناخ شيطان بي اندك يو خمغا برينا كو خامتيني موغي نان سانغرا شيطان اندك موم شيطان فخ با موغي نان سانغرا واي امول كونسيونس بوكو وون نيكو شيطان نغي اندك يو برينا كو خامتيني تاي جوك نا غودي سولدالام فاسيني addu kalpe te xamul ni shaytané andak mom lutax ndax amul conscience bu ko wone shaytané mo andak mom.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بكر يومي أكلكم جنة ياردون جنة يدفلوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيتوك أك سرين باب مالك سي مؤندي أي كادو يباو جيسيش أحمد.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوي لين دي نيو دي لين جوتل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كدي سين خريط شا أحمد التجاني ندو دلو سينا چي كاتون يالا أكمباخم عندك عبد الله جوب چي سين إميسيون كلمة الحق

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موك باب جاك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنوب نيسان تيال جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkan yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gëna reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonentibi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul loolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wer wi ñu fateliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadiyih وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدين بوكي دبلوكالي سن خالص سن خبي الشيخ احمد التجاني داود لسنتي كاتني يلا اكباخم سن اميسيون كلمه الحق كنت سن بوكو عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولجي موكي دغلو كاتي سين خريت سين صوبي شيخ أحمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمة الحق.

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتبي صلى الله عليه وسلم داف نيكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني صوبنال وانت نك سما ندايك سما باي مالا گنل سما بوب ايتام مومالا گنل يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر دسنا گم گا واي سانغم دسنا عمر توغات بامو ياگ مو دلو سي وات يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو neko yonentou sallallahu alayhi wasallam gignane sopna la beugna la yama gëna sax sama ñaari wayjur yonent wante nak sama bop moma la gëna yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neko Omar desna singum desna sidna Omar dema tok ab diir di lusi wat ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam wax yonenti bi neko sang bi mang lay yegal ne sopnal beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayju beug nañ ma sam bop muniko wante muniko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neko al an ya umar amanta billah muniko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeum ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari moy juram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey nonu sallallahu alayhi wasallam motax li baax yépp jox nañu ko ngir rek ciofelam ci ñun akhir gumu xir ci xed wi motax jeli nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sabbaha fi dubri kulli salatin 33 wa hamida allah 33 wa kabbara allah 33 fa tilka 99 thumma qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانج جلي بنوفي دانج وخ سبحان الله فنويري يونا نيت وخ الحمد لله فنويري يونا نيت wax Allahu akbar fanweri yon ak ñet neena mu nek juroom ñeen fuk ak juroom ñent neena nga motale temer bi la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir neena soko defé denen la jéggal sey bakkar donte sax bari na ba tolni du fu gecc motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk batay ñu jeli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwaz dubra salawat bi ha'ula'i kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal bukhl wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umr wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr sa'd ibn abi waqas netrina ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan muslu bu julle ba nopi dan muslu neena bat yu teddi badi nak modi allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika an uradda ila arzal al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min fitnati al-qabr badi bi nak limuy tekki modi yow sama borom man sa jam bi de magi muslu ci yow ci may ragal keneen fudul yow xam lo ne bo ragale yalla lepp ragal waye bo ñeme yalla lepp ñeme la waaw motax nak nit ki warna muslu di ragal keneen fudul yalla muy nit muy jinni muy lune jitalal ragal yalla ba nopi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal demul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andu te gem yalla ndax ay pexé lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bodi wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek bax nak te du non nak du noko amé rek mune itam fitnay aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitnay bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويريه بنت الحارث ميغا خامتيني سخنا لوون تي يونتبي صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن نيو لاتني مو نيتري جيلي تي سانغام جيلي تي بولم كرم دي يونتبي صلى الله عليه وسلم غا خامني كرم دارا لوون waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ngi ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli am nga jigen ni bu ñeuk ne daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jotté ñoo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko defee borom kër gi moom dem ca jàkk ji julli nee na yonente bi na xëy bàyyi ma ci sama jàkk maa ngi toog moom mu xëy dem ca jàkk ji julli ci nee na mu ngi ma fekk ba muy dem nag mu ngi ma bàyyi maa ngi toog rek ñaan gu ne maa ngi koy jabutu di ñaan nee na bi yonente bi ñëwee nag mu ngi ñëw nee na fekk na ma sama toogaay daal changé wul ci suba la fi xëyee wante bi yor jote boori midi yooyu ñëw na fekk na ma manki sama kurus mu ñëw ne ma waaw juwayriya yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar ma ne ko waaw mu ne ah soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax benn yoon nga koy wax mu tolloog li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi moom du xir ak rey sa bopp affaire bi daal moom xam affaire lay nekk xam rek na nga koy wutee luñ lay déy la rek secret bu ndaw la wante daal du rey sa bopp rek moo tax xir di rey sa bopp lu ne nga dugg ca xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk nañ fa pour wut fa secret wut fa mbóot mu leen mën a jàllale wante yonente bi sallallahu alayhi wasallam baaxee na juwayriya jataayam bu rëy boobu yépp lam fa doon def yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am ëpp na ñetti baat ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu yonente bi ne ko diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp ci ñaan wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو يموي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي باتي وخمنتني بنيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جوتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك دينكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريا رضي الله عنها مو نيكو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصية السابعة عشرة في فضل الذكر منام دينكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيني جلنين تي عبد الله بن بصر يالنا نغنيلو يالا اك نغرمم نيك تي موم مو واخني امون بن واي بو مسونا نييو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام لم واتيتي نيان برينا لم واتيتي شريعة برينا كونك من دال لم بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënuma ko def wante yonnati sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salami mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tuddal yalla fekk yaang ñu wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illallah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sebe lolu itam yunus sallallahu alaihi wasallam moñu ko bax ñu ne jeli nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jeli ci yunus sallallahu alaihi wasallam yunus bi wax ko ne ko mu wax mom muaz ibn jabal ne anna rajulan sa'alahu فقال أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فأي الصالحين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاز بن جبل وخناني أمون نبي النواي بنيون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعب ننمو لاجكو نكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كان موتي أب ليال كان موتي أب صلدو ني جهاد نيب تيون يالا mune yonent bi ne ko ñi ci ëpp luñu tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci ëpp yool waji lajjat ko ne ko ayyu salihin a'zamu ajran ñi yiw ñi nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci ëpp yiw ëpp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaaraka wa ta'ala dhikran manam ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy zikr ñi ci ëpp yool bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la sogu tuddu nak ngene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngene lu julle joxe azakat aji makka ak saraxe neena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf la xwir na ni kep ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sank kep ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi ma ngi séddi di dekkal ni amul benn bur budul yalla mom rek la amul kenn kuñ koy bokalel té mangi sédé té deugal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la té ndawam la jotal na li yalla tégon ci loxom matal na itam wëlëri ba laye bir na xet wi wuñi na ñakhrali jihad na ci yoonu yalla namu yeye ba yalla xey mom ko kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom yalla ko yalla defal barke defal ko ay ñoñam defal ko ay sahaba ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan waam solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li ci nek ci ay ngeenel li ci nek itam ci yiw ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخي نيني تيم نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la té bëpp bida ak cyankuté la té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal kon yalla ñu ci yalla mussal qala ahlut tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يعني
ñoñ firikatu alquran te modi firikat yi ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonent bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal len yonent bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddel ko ñetti xaj genn walla gi makoy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenent bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal mu ma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi ne ko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli watone itam moma gënal muniko mom sayyidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي مانغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ يو وي تي نيك بور جوليت ني مان كو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problème alakhir motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi al malaika wa man sallat alayhi al malaika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as samawati as sab' wal ardina as sab' wal bihari as sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني ينتي بوخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه دانيو جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه جولي نان سي موم ديكو نيانال نينا يالا دانا جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

ببري دون واتي كرم ني خاي генي ساخ غوام سولو يالا فان رمسي بوبو باي فور امام بن واي بون خمني دا فا خاي يارام ملني دا فا فاسو صورول دارا مونيا من دال تاي دا ملني دال تاي سان با با خارل دارا موي генي ساخ با خام مو دالي دم دارال nadi jindu ben xal dañ koy andi ñu fess ko mu saraxé ko.

وبينها ونقينوها موتاكو يدي صلى الله عليه وسلم نينا بري اللي نجندي لا إله إلا الله بلا بسنيا وأمل دوسين دي قنتك لا إله إلا الله بلا دوتا أمتين يرين كيين نخ بستنينيو

النبي صلى الله عليه وسلم لنو سيدتنا فاطمة نيكو كوكو تحو تبنتبي مهمة ببانيخي مهمة ببانيخي.

حياته ريت فن جبريل ندريت أكسي يمني لين ينتبي يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول يا محمد صبر من لين

سبحانه وتعالى وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلني أنا لا إله إلا الله لنا ميسما تتعلم ميسما الشتو بلا خملي كتبكو.

limu buruj yi nek ci asaman yalla ni was samaa'i dhaatil buruj wal yawmil mawruj wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud kon buruj yi nek ci go asaman fukku lañu ak ñaar motax ñu ni wabi barakatiha yaduru al-falaku wal-kawakib wal-qamar وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة لأنني دروشوي نكتكو أسمان لأي برق يجيني فكل أكنيار وأي نمي ينغتو جبارك لا إله إلا الله لأنني فلوكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب نمي ينغتو جي barke la ilaha illallah motax ñu ne bepp li

لم ينتهي، وأن الأنبياء قد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مو لم ينتهي ينب ديني وندك ونفين بات لا إله إلا الله لكو دلت ما معلم دبك بجي ينتهي على الشير يوم بجي نوح عليه السلام جوغفة درس جمام إبراهيم أبو الأنبياء جوغفة واتسي تسحق عليه السلام أك إسماعيل.

يا أيها الناس تقدون ديك يب مجدان وريك باتو توحيد ينو يلا ولي أي آيام نمو بند دوم آدم نمو بند أدو نبي نمو بند أسمان

إله إلا الله محمد رسول الله نينا بما ديك وخبوكو باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا يوننتي بيتي با واخ لولو موجو ني جيمبت اك نغم سي سما خول مال عثمان.

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة. وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كان كبرم خمخمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين. موكي جوليكي موكي دغلوكالي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك الصحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين وقتانو سوباتيل تبارك الله سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني النو دي لنكو دافال mu melni dañuy jokk rek ci fi ñu yemon ci julli ak la ci aju ci ngeneel ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey mu melni waxon nañ leen borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 waxni wa aqimus salata wa atu zakat mu delwat waxni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ci suratul nisa aya 103 mu melni deluat na wax mom borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ankabut aya 45 inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mu melni kon julli su ko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek nak julit bu soti ndax moy kenu dini soko sagane nak da ngay daldi nek nak yefer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gogu nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxone muy xotti lendumu guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fay genné ko mu melni julit bi bu demé ba wétal ci xolam wulis ku dul yalla fex ba yalla rek nek ci xolam mu samunté julli nako ko yalla digalé su boba nak fofu mu'minun da fay daldi taxaw nek julit ko soti waaw lolu tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni علم الإيمان الصلاة فمن فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدودها فهو مؤمن نونو لكو واخي نجلتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فك بابا موم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مونغا تخاوتيكو من بربدي خطبة وخني

baxuyoon di ubbe seeni qasaid sant yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam. Kon ñu ne beyt bi dañ ko cee dolli pour barkeeloo ci sant yalla ak julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam. Ndax قال بعض الأدباء أن الشعر لا يبدأ بالبسملة والحمدلة موتاخ بيمكم سي قصيده بكم سي وكو الحمد لله منشي الخلق من عدم مانامكم سي وكو سنت يالا اك جولي تي يوننتي بي بيت بوبو دنجكو تي داباتال مونكو كومونسي تي امين تذكري جيراني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوكي جولتي مبوكي دغلوكاتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني نداو دلو سيني تي كاتوني يالا أكمباخم تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلدي بوكي دبلوكتي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كتن يالا أكمباخم سن إمسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب